وصول بس هسد بس هسد قبل الرقصة العمر يكفي بشكل أقل حتى على أسهل على الأقل المستقبل.

يلا على شكوك صغير ما يمكن يحيي السفر حور وبعمل شعر تسوق باش يشوري لي حليم وخدوك قاعد تفتح بالبردين